واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شطة

Yo, Monodia. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا ألجي